0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا.

آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرز به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى

بالله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرز به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم

محمد اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت هي التي أدركني يا الله

ظلمتم فاغفر لذنبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صهن صهن صهن صهن وهن بهم من شربهم لا يسرون قابا يعين صدهم من سن قبل يصدعون أما لا يسبون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق صيب صلواتك و على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ربي يسر لنا ولا تؤسر علينا ربي تمم لنا بالخير عملنا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو